يعني نسينا النهر يا رقله الوران كلوة أزن الجامي غني أغدق الله هاتي نريني بجل سجده.

راني نسينا يا رقل هل وراني كلوة أزن أزجام يغني أغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.